0: Israeli settlers raid a Palestinian farm in the North Jordan Valley. They steal 70 sheep. They vandalize property.
1: هاي السيارة. شايف القزاز هذا؟ هذا منهم. حجار. هذا منهم حجار. هذا اللوح الشمسي برضو كسروه. هذا بقى موجود هناك. هذه مكسورة مدمرينها. فيش كهرباء في الدار. والخزان هذا برضو هاي الهوة فيها. هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، أربع هوة. موجودات بالسكينة بالشفرات اللي معاهم بالخناجر.
2: ليش؟
1: ليش؟ مشان بقى ملا المية، مشان ما نشربش، بدهم يهججونا من هنا. يعني
0: سليمان أبو سيف and the activists who seek to protect him are regularly harassed by local settlers. This man is called Moshi